0: See do there. That was Alpha Blondy. This is Pitch Black. Well, it will be eventually.
1: نفسك وكلة رؤوس الأنباء تقريرا يتعلق بالعراق أيضا وفيما يعني